0: الو دافيد، زو تكفى.
1: تكفى أمرت لك ألف بام، لولي تكشر لي لافتلة.
0: أفل دافيد تكشيف، زي سنوبي، ولخ ليبود.
1: ألخ ليبود؟
0: كان.
1: أنا كبار مقيا. ما ستومير سنوبي ألخ ليبود؟
2: ما ستومير سنوبي ألخ ليبود؟
0: أنا ألختي تبان خوفو بيتم براخلي.
2: إيزي مفني دراماتي بعليلة.
0: ما ناسي أخشام؟
2: نرأي كليب عطوف، شليب ليه كليب.